يبقوا مثلي. اهدوا حبة يا ولاد ناس الميدان وبدنجل بالآلي. تبقوا عبط لو جيتوا قدامي. الزم مكانك مش هتكون مكاني. معش صوتكم يا ولود قصدك من حالي وبتعامل بشياكة. انا كسبت يا ولاد اللكاكة. انت بتتباكس تحتكر املاكة. حاسس دايما بلا مبالاة. بقرر البار كان الهدف تأكيدي. شوف البار عشان تفهم تكتيكي. رحت النار ومش هصعب عليكي. انا